مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش ساس خربشنا. انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق.

بعاك فاضي تيتك عاك فاضي انا وما تعاد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عاكين عادي يعتقد البعض مقبول بعاك عادي تيتك عاك عادي ليش دك صوفي تعرفني

انا يوم التعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريدي انك مساحة يومك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.